0: لا الله عشان انت بقوي ما عادي شيء نعمل فنر
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semua dengan hati yang penuh ikhlas menaikkan doa dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas nikmat dan karunia-Nya, maka alhamdulillah kita semua pada hari ini telah diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan yang memungkinkan kita untuk bisa datang di masjid yang penuh barakah ini untuk melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Selawat dan salam kita limpahkan atas junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan insyaallah kita sekalian akan mendapatkan syafaah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Dari mimbar yang penuh berkah ini tiada henti-hentinya khatib mewasiatkan pada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa kita tingkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah SWT. Iman dan takwa kita ini harus kita terus tingkatkan agar supaya mencapai satu titik klimaks daripada iman dan takwa yang akan menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimah.

0: أعوذ بالله من الشيطان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.

وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم

لك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين.

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

0: نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك عبادتك. يا ربي أنت مولانا، سبحان الله.
1: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.